شجره كي تي بي 9.7 اف ام انا نيت اغريني زنات عجن بي لا اسكت ناس تينو شنت الكي ارتلو اي استخدتينو استخدتينو